0: الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا أخي غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبك

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان. لا لا.